0: نحن هون بلبنان يعني مال شيء غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة
1: فلسطين حرة حرة
2: فلسطين حرة حرة
1: والصهيوني يطلع برا نموت لتحيا
2: فلسطين
1: نموت لتحيا
2: فلسطين
1: الحرية لشعبنا الفلسطيني ضد هذا الإجرام الصهيوني والدعم الأمريكي لهذا الكيان الصهيوني.